seen rhythm. What you know about a yes seen rhythm? هاي لقاعات اللي اشتقت اقتلك من كيك لكيك بوم بوم بوم. It's a yes seen rhythm. امي دعيت لي فبكتب عدل. I keep it easy, we always win it. اها نفسيتي احسن شلن. It's a yes seen wave. انا اللي ساي فايت في الويز. انا بويز وك علي البيس. انا داكن بلاكن فيكس. فيش دراما زي نيكلس كيس. بنط على الحين ولا مليون ويز. بدي في البلانك صح مع هيس. انا ده ملي يبي يو يبي اي. بلعب كاني ولا عمري خسرت. بتمرن كاني ولا عمري انا فزت. مين عبالي مين وراي انا. زي الحلم ولا عمري انا كنت. بس اموت انا بس تهربش. وبس اعيش I live it to the fullest. بس عشت بالنص زهقت. وبس سمعت الصوت انا قمت. It's a ياسين ريدم. ولا حدا زي الياسين ريدم. انت فيلم وعايش الفيلم. اكلك بلوكس ومشروبك كذب. انا تشيل انت لاعب فيلم. تمثيلك وحش وفكرك عفن. ابعد عني يا ابني بوك بدل. بلاش رغيم مش فاضي بالليزن. بشوف البار من بعيد وبشده. من قبل انا من البطل بموت. من ثبت لثبت بنام في تابوت. بشوف البار من بعيد وبكبه. بشوف البار من بعيد وببوس. بشوف النار بالمية بدوس. وبهدي بكاسة بابونس. وبرجع على المايك برو ببوس. It's a Yasin rhythm. What you know about a Yasin rhythm? هاي لقاعات اللي اشتقت اقتلن. من كيك لكيك بوم بوم كيلن. It's a Yasin rhythm. امي دعيت لي فبكتب عدل. I keep it easy, we always winning. اها نفسيتي احسن شلن. Oh, my God.

هوا كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي، الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال. يلا عيدها. والهوى كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بجادل، اوقات انا بهرب، اوقات بضحي، اوقات انا بصبر على وقت ياخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال وسيفي دلال. قوس ونبال نحن الرجال نحلو ونبني نطمح لبكره نكتب نغني

بركي بشعر انه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين ارجع اسكن بجهنم بعد ده مش من هين روح من هين وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للامور بدقه ناس تنتج ان الوضع تعبان ننظر على حقوقنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشيب كل سنتيمتر عده اميال

اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي يا اخي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحتي لمحطي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلامي.